مدينة القدس المحتلة، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية إلى جانب وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس. يتوجه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 6 آب إلى تركيا في زيارة عمل، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيبحث الجانبان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي. كما سيتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيريه الأردني والجزائري في عمان. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع وزاري بشأن مدينة القدس. كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأردنية عمان على هامش الاجتماع الوزاري ذاته. ويشارك فيدان في الاجتماع الذي تستضيفه الأردن لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن تفاصيل المباحثات التي جرت خلال اللقاءين.

وزير النقل السوري يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء الخامس من آب في دمشق مع رئيس الهيئة العامة للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد الوزير بدر أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في مديريات النقل لمواكبة الزيادة في أعداد المعاملات التي بلغت نحو 1,400,000 معاملة خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز العدد 2,000,000 معاملة خلال العام الجاري. كما ناقش الجانبان متطلبات تنفيذ المشروع والتحديات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات الفنية، وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاح مشاريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسوريا يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التهريب. بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الأربعاء 5 من آب في العاصمة

اللبنانية بيروت مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وتناول اللقاء تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون عند المعابر الحدودية، إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص عبر تفعيل قنوات التواصل.

0: بعد استئناف الرحلات الداخلية، مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية. استقبل مطار دير الزور الدولي الأربعاء الخامس من آب أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من دولة الكويت، وذلك بعد ساعات من استقباله أول رحلة داخلية قادمة من دمشق. وأكد رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله أن تشغيل الرحلات الدولية يعيد المطار إلى أداء دوره على خارطة النقل الجوي، ويسهم في تسهيل سفر أبناء المنطقة الشرقية وتقليل الوقت والجهد في التنقل. من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن تشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة دولية في اليوم نفسه يمثل خطوة جديدة في استعادة شبكة النقل الجوي السورية وتعزيز ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة. انتهاء الجلسة الخامسة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد الثامن عشر من آب موعدا للجلسة القادمة. أنهت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق الأربعاء الخامس من آب جلستها الخاصة لمحاكمة وسيم الأسد، وحددت يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من آب موعدا لعقد الجلسة السادسة. وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية لمتابعة سير المحاكمة. ويحاكم وسيم الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري بعد إلقاء القبض عليه في عملية أمنية على الحدود السورية اللبنانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اجتماع وزاري بشأن القدس في الأردن. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع خصص لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية إلى جانب وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس. يتوجه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 6 آب إلى تركيا في زيارة عمل، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيبحث الجانبان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي. كما سيتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيريه الأردني والجزائري في عمان. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع وزاري بشأن مدينة القدس. كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأردنية عمان على هامش الاجتماع الوزاري ذاته. ويشارك فيدان في الاجتماع الذي تستضيفه الأردن لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن تفاصيل المباحثات التي جرت خلال اللقاءين.

وزير النقل السوري يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء الخامس من آب في دمشق مع رئيس الهيئة العامة للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد الوزير بدر أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في مديريات النقل لمواكبة الزيادة في أعداد المعاملات التي بلغت نحو 1,400,000 معاملة خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز العدد 2,000,000 معاملة خلال العام الجاري. كما ناقش الجانبان متطلبات تنفيذ المشروع والتحديات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات الفنية، وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاح مشاريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومكافحة التهريب. بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الأربعاء الخامس من آب في العاصمة اللبنانية بيروت مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتناول اللقاء تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون عند المعابر الحدودية إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص عبر تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات. وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق الميداني لمواجهة التحديات الأمنية والجرائم العابرة للحدود بما يخدم أمن البلدين.

0: أن تشغيل الرحلات الدولية يعيد المطار إلى أداء دوره على خارطة النقل الجوي، ويسهم في تسهيل سفر أبناء المنطقة الشرقية وتقليل الوقت والجهد في التنقل. من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن تشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة دولية في اليوم نفسه يمثل خطوة جديدة في استعادة شبكة النقل الجوي السورية وتعزيز ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة. انتهاء الجلسة الخامسة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد 18 من آب موعدا للجلسة القادمة. أنهت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق الأربعاء 5 آب جلستها الخاصة لمحاكمة وسيم الأسد، وحددت يوم الثلاثاء الموافق 18 آب موعدا لعقد الجلسة السادسة. وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية لمتابعة سير المحاكمة. ويحاكم وسيم الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري بعد إلقاء القبض عليه في عملية أمنية على الحدود السورية اللبنانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: تبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أن

فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياماً غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياماً حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جداً وأعرف أني أسافر في بحر عينيك.

يديها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اجتماع الوزاري بشأن القدس في الأردن. شارك وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء الخامس من آب في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع خصص لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية إلى جانب وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس. يتوجه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 6 آب إلى تركيا في زيارة عمل، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيبحث الجانبان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي. كما سيتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيريه الأردني والجزائري في عمان. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع وزاري بشأن مدينة القدس. كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأردنية عمان على هامش الاجتماع الوزاري ذاته. ويشارك فيدان في الاجتماع الذي تستضيفه الأردن لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن تفاصيل المباحثات التي جرت خلال اللقاءين.

وزير النقل السوري يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء 5 آب في دمشق مع رئيس الهيئة العامة للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد الوزير بدر أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في مديريات النقل لمواكبة الزيادة في أعداد المعاملات التي بلغت نحو 1,400,000 معاملة خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز العدد 2,000,000 معاملة خلال العام الجاري. كما ناقش الجانبان متطلبات تنفيذ المشروع والتحديات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات الفنية، وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاح مشاريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومكافحة التهريب. بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الأربعاء الخامس من آب في العاصمة اللبنانية بيروت مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتناول اللقاء تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون عند المعابر الحدودية إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص عبر تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات. وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق الميداني لمواجهة التحديات الأمنية والجرائم العابرة للحدود بما يخدم أمن البلدين. بعد استئناف الرحلات الداخلية، مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية. استقبل مطار دير الزور الدولي الأربعاء الخامس من آب أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من دولة الكويت، وذلك بعد ساعات من استقباله أول رحلة داخلية قادمة من دمشق. وأكد رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله أن تشغيل الرحلات الدولية يعيد المطار إلى أداء دوره على خارطة النقل الجوي، ويسهم في تسهيل سفر أبناء المنطقة الشرقية وتقليل الوقت والجهد في التنقل. من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن تشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة

0: انتهاء الجلسة الخامسة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد 18 من آب موعدا للجلسة القادمة. أنهت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق الأربعاء الخامس من آب جلستها الخاصة لمحاكمة وسيم الأسد، وحددت يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من آب موعدا لعقد الجلسة السادسة. وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية لمتابعة سير المحاكمة. ويحاكم وسيم الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري بعد إلقاء القبض عليه في عملية أمنية على الحدود السورية اللبنانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اجتماع الوزاري بشأن القدس في الأردن. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع خصص لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية إلى جانب وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس. يتوجه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 6 آب إلى تركيا في زيارة عمل، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيبحث الجانبان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي. كما سيتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيريه الأردني والجزائري في عمان. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع وزاري بشأن مدينة القدس. كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأردنية عمان على هامش الاجتماع الوزاري ذاته، ويشارك فدان في الاجتماع الذي تستضيفه الأردن لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن تفاصيل المباحثات التي جرت خلال اللقاءين.

وزير النقل السوري يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء الخامس من آب في دمشق مع رئيس الهيئة العامة للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد الوزير بدر أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في مديريات النقل لمواكبة الزيادة في أعداد المعاملات التي بلغت نحو 1,400,000 معاملة خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز العدد 2,000,000 معاملة خلال العام الجاري. كما ناقش الجانبان متطلبات تنفيذ المشروع والتحديات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات الفنية، وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاح مشاريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأمني ومكافحة التهريب. بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الأربعاء الخامس من آب في العاصمة اللبنانية بيروت مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتناول اللقاء تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون عند المعابر الحدودية إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص عبر تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات. وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق الميداني لمواجهة التحديات الأمنية والجرائم العابرة للحدود بما يخدم أمن البلدين. بعد استئناف الرحلات الداخلية، مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية. استقبل مطار دير الزور الدولي الأربعاء الخامس من آب أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من دولة الكويت، وذلك بعد ساعات من استقباله أول رحلة داخلية قادمة من دمشق. وأكد رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله أن تشغيل الرحلات الدولية يعيد المطار إلى أداء دوره على خارطة النقل الجوي، ويسهم في تسهيل سفر أبناء المنطقة الشرقية وتقليل الوقت والجهد في التنقل. من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن تشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة دولية في اليوم نفسه يمثل خطوة جديدة في استعادة شبكة النقل الجوي السورية وتعزيز ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة.

الجلسة الخامسة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد 18 من آب موعدا للجلسة القادمة. أنهت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق الأربعاء 5 من آب جلستها الخاصة لمحاكمة

0: حاكموا وسيم الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري بعد إلقاء القبض عليه في عملية أمنية على الحدود السورية اللبنانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودي

صادق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كبت ان واجبتها هذا انين مفارق

0: يشفيك. قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال، فقلت بس، فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. ترى السعاد بضد ما أقرأ أنا، أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع الرحمن.

0: كنا نغم الصباح كنت تبدو لكم ما فينا من غير ما نعمل يوم برا هي جديدة
1: الله قلت لك جاي بغريب
0: تقرني وتقرني لا يسهل

يروح ايوه تذكر زمان الماضي تذكر ذكر قلبي ايوه هو

فإن غبتما لا يشراك بالله لأنني

ودم لنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني

حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا بو

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد يجوب. لا تفتخر يا ابا لا تفتخر باللاش لو بالغاني ما تجود. عاشر اصيلا يا إذا جار الزمان يجود.

رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك، ولم يرسم سواك بلوح بالي.

言有别有，言有别有，别有别爱在你。جعلتك قبلتي من حرام برو

تغيب إلى ليال كنت إلفي بها أغيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب آتيك الليالي وحقك

كتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كل آلي، ولم أرفع لغير الله أمري، وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد،

يا عيني دهبي فكروا بذكر الماضي تعيال. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا با. يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

عايش بقلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامينا والفضل سامينا، الورد كله كله جت الجناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله جت الجناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

0: قتلنا كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كفى الجناوين وش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كفى الجناوين وش معنى انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اجتماع الوزاري بشأن القدس في الأردن. شارك وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء 5 آب في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع خصص لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية إلى جانب وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس. يتوجه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 6 آب إلى تركيا في زيارة عمل، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيبحث الجانبان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي. كما سيتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيريه الأردني والجزائري في عمان. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع وزاري بشأن مدينة القدس. كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأردنية عمان على هامش الاجتماع الوزاري ذاته. ويشارك فيدان في الاجتماع الذي تستضيفه الأردن لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن تفاصيل المباحثات التي جرت خلال اللقاءين.

وزير النقل السوري يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء الخامس من آب في دمشق مع رئيس الهيئة العامة للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد الوزير بدر أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في مديريات النقل لمواكبة الزيادة في أعداد المعاملات التي بلغت نحو 1,400,000 معاملة خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز العدد 2,000,000 معاملة خلال العام الجاري. كما ناقش الجانبان متطلبات تنفيذ المشروع والتحديات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات الفنية، وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاح مشاريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إيران وسوريا يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التهريب. بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الأربعاء الخامس من آب في العاصمة اللبنانية بيروت مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتناول اللقاء تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون عند المعابر الحدودية إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص عبر تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات. وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق الميداني لمواجهة التحديات الأمنية والجرائم العابرة للحدود بما يخدم أمن البلدين. بعد استئناف الرحلات الداخلية، مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية. استقبل مطار دير الزور الدولي الأربعاء الخامس من آب أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من دولة الكويت، وذلك بعد ساعات من استقباله أول رحلة داخلية قادمة من دمشق. وأكد رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله أن تشغيل الرحلات الدولية يعيد المطار إلى أداء دوره على خارطة النقل الجوي، ويسهم في تسهيل سفر أبناء المنطقة الشرقية وتقليل الوقت والجهد في التنقل. من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن تشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة دولية في اليوم نفسه يمثل خطوة جديدة في استعادة شبكة النقل الجوي السورية وتعزيز ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة. انتهاء الجلسة الخامسة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد الثامن عشر من آب موعدا للجلسة القادمة. أنهت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق الأربعاء الخامس من آب جلستها الخاصة لمحاكمة وسيم الأسد.

حددت يوم الثلاثاء الموافق للثامنة عشر من آب موعدا لعقد الجلسة السادسة، وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية لمتابعة سير المحاكمة. ويحاكم وسيم الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق

0: بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف

ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لابد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: تعرف امتى امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش ايه؟ انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

不，何

ما سألتش فيه وخلفت له العذاب. مسكين يا روحي عليه.

0: أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الاجتماع الوزاري بشأن القدس في الأردن. شارك وزير الخارجية التركي أكان فيدان الأربعاء الخامس من آب في الاجتماع الوزاري بشأن القدس الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان. وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع خصص لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية إلى جانب وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا وباكستان وماليزيا.

وزير الخارجية السوري يزور تركيا الخميس. يتوجه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 6 آب إلى تركيا في زيارة عمل، يلتقي خلالها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيبحث الجانبان جهود تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والتعاون في مكافحة الإرهاب، إلى جانب تطوير التعاون الثنائي ضمن إطار مؤسسي. كما سيتناول اللقاء التطورات الإقليمية بما في ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وزير الخارجية التركي يلتقي نظيريه الأردني والجزائري في عمان. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء الخامس من آب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان على هامش اجتماع وزاري بشأن مدينة القدس. كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الجزائري أحمد عطاف في العاصمة الأردنية عمان على هامش الاجتماع الوزاري ذاته. ويشارك فيدان في الاجتماع الذي تستضيفه الأردن لبحث التصعيد الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. ولم تكشف المصادر الدبلوماسية عن تفاصيل المباحثات التي جرت خلال اللقاءين.

وزير النقل السوري يبحث مع رئيس هيئة الإمداد والتوريد تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر الأربعاء الخامس من آب في دمشق مع رئيس الهيئة العامة للإمداد والتوريد عبد الرزاق عمر المصري سبل تطوير مديريات النقل فنيا وتقنيا وتعزيز التعاون بين الجانبين. وأكد الوزير بدر أهمية تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي في مديريات النقل لمواكبة الزيادة في أعداد المعاملات التي بلغت نحو 1,400,000 معاملة خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز العدد 2,000,000 معاملة خلال العام الجاري. كما ناقش الجانبان متطلبات تنفيذ المشروع والتحديات المتعلقة بتأمين التمويل والتجهيزات الفنية، وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاح مشاريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

0: الأمني ومكافحة التهريب. بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار الأربعاء الخامس من آب في العاصمة اللبنانية بيروت مع معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية ملهم الشنتوت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتناول اللقاء تطوير التنسيق في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون عند المعابر الحدودية إلى جانب مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص عبر تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات. وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق الميداني لمواجهة التحديات الأمنية والجرائم العابرة للحدود بما يخدم أمن البلدين. بعد استئناف الرحلات الداخلية، مطار دير الزور يستقبل أول رحلة دولية. استقبل مطار دير الزور الدولي الأربعاء الخامس من آب أول رحلة دولية منتظمة للخطوط الجوية السورية قادمة من دولة الكويت، وذلك بعد ساعات من استقباله أول رحلة داخلية قادمة من دمشق. وأكد رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مصطفى خير الله أن تشغيل الرحلات الدولية يعيد المطار إلى أداء دوره على خارطة النقل الجوي، ويسهم في تسهيل سفر أبناء المنطقة الشرقية وتقليل الوقت والجهد في التنقل. من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن تشغيل أول رحلة داخلية وأول رحلة دولية في اليوم نفسه يمثل خطوة جديدة في استعادة شبكة النقل الجوي السورية وتعزيز ربط المنطقة الشرقية ببقية المحافظات والدول الشقيقة. انتهاء الجلسة الخامسة لمحاكمة وسيم الأسد وتحديد الثامن عشر من آب موعدا للجلسة القادمة. أنهت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق الأربعاء الخامس من آب جلستها الخاصة لمحاكمة وسيم الأسد، وحددت يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من آب موعدا لعقد الجلسة السادسة. وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية لمتابعة سير المحاكمة. ويحاكم وسيم الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري بعد إلقاء القبض عليه في عملية أمنية على الحدود السورية اللبنانية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعين الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاسق.

0: الجر.
1: ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.

العاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي.

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة باهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تتسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة.

جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله وزير الخارجية التركي أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات.

الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشلاء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبين مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية.

0: تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري، وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تتسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم بيكيك الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله وزير الخارجية التركي أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني، شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشلاء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبيّن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري، وأكدت البحرين تضامنها كاملة مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج بيكك الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشياء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبين مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابه أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري، وأكدت البحرين تضامنها كاملة مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري. وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو

الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب.

بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تتسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم بيكيكي الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله وزير الخارجية التركي أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاولة المحاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق، أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشياء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبيّن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري. وأكدت البحرين تضامنها كاملة مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم بيكيك الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول لقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديم

0: إلى العدالة، وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشلاء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبين مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري، وأكدت البحرين تضامنها كاملة مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

توصل البنكان المركزيان التركي والسوري إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح قرخان إلى العاصمة السورية دمشق الأربعاء 29.

جينا من تموز في أول زيارة من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010. وجرى الاتفاق خلال اجتماع عقده قرقان مع رئيس مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، كما اتفق الطرفان

الوزير السوري اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وأضاف البيان أن الاتفاق وقعه محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ومحافظ البنك المركزي السوري محمد صفوة رسلان. واستهل قرخان زيارته لدمشق بلقاء السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في مقر السفارة التركية قبل أن يجتمع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مبنى وزارة الخارجية السورية بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وتركيا وتفعيل العلاقات المصرفية بما يسهم في دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية في البلدين خدمة للمصالح المشتركة وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السورية. وعقب ذلك زار قرخان ونظيره السوري قبور الشهداء الأتراك في الجامع الأموي، كما زارا ضريح القائد صلاح الدين الأيوبي وقرأ الفاتحة. وشمل برنامج الزيارة أيضا جولة في دمشق القديمة تضمنت زيارة مدرسة العنبر وقصر خالد العظم وقصر أسعد باشا، قبل أن يختتم الوفد زيارته بالصعود إلى جبل قاسيون حيث اطلع على مشروع جولة قاسيون السياحي المزمع تنفيذه. وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية أعرب رئيس البنك المركزي التركي عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في دمشق، مؤكدا ثقته بأن التعاون بين البنكين المركزيين سيسهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي للبلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تتسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم بيكيكي الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله وزير الخارجية التركي أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني، شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشلاء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبيّن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري، وأكدت البحرين تضامنها كاملة مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع، إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع، ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسان

في كل قوم مرتع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع المتنبي أحمد بن الحسين.

قلت عمري وضحي لاجل العزاه ضامي وارتجي ناقوطي الحبوب ما شت نار طحت بايد خباز الهم بالجمر والنار مشروب اشد الروح وامشي بنحف جنات اي بشد الروح وامشي بنحف جنات ولا عون اللي اريدك بعد هالنار

شتوبنا وعرف الماء شتوبنا وعرف الماء ما يروح بيهم عفا قلبش كثر يا ناس عفا قلبش كثر يا ناس.

ارتق لك روح والفضها تعال انا رتنساك بس شوقك كبير ارتق لك روح والفضها تعال وانا جنحك لو رحت

تشم جناحك تحط بعدها بشكال هاي نزوة وتنتهي وباكر تحير اسمعني مر وصفا لهذا المثال اسمعني مر

ما صحش راع بسان الهار هم صح شراع بسان الهوى جنت كحلب ناظرك وانت لبجيت او طيحتني

شجع اللي يكفيك هاي دنيا وانا بنص الشمس ضايع بالدروب وقلت حرمان باكر منك يموت

وشوف ايش قد بريد بعشرته ويا ولك شوف ايش قد بريد بعشرته ويا وانت بعشرتك قد شايل بنور وانت بعشرتك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تتسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني، شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول لقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه، شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق، أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشلاء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبيّن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي

0: استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري، وأكدت البحرين تضامنها كاملة مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية الخميس 6 آب أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. كما ناقش الوزيران تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي واستعراض آخر المستجدات في المنطقة بحسب ما نشرت الوزارة. وعقد الوزير الشيباني مع نظيره التركي مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات على الساحة الإقليمية.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي حرص بلاده على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ضرورة لاستقرار المنطقة. وقال فيدان إن أنقرة تعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين البلدين وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن تركيا تعمل مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق الربط بين البلدان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى العلاقات مع سوريا عبر مشاريع جديدة في مختلف القطاعات. وأوضح فيدان أن التعاون مع دمشق يشمل بشكل خاص ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمن سوريا واستقرارها واستقرار المنطقة ككل، مشددا على أن سوريا دولة تسهم في صنع السلام في المنطقة، مشددا على أن سوريا دولة تسهم في صنع السلام في المنطقة، ومؤكدا ضرورة أن تنتهي مرحلة الاندماج في سوريا بسرعة من دون أن تتعرض للعرقلة. وفي الشأن الإسرائيلي قال فيدان نشدد على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، وندعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها والضغط على إسرائيل في هذا المجال. ولفت فيدان إلى أن تركيا تعمل على تطوير وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا وزيادة عدد المعابر بين البلدين، معلنا في الوقت نفسه العمل على إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة ضمن الأراضي السورية.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن سوريا تنظر إلى العلاقات السورية التركية بوصفها أولوية استراتيجية، وتعمل على ترسيخها عبر شراكة مؤسسية مستدامة، وتحول التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تخدم مصالح البلدين، وتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بينهما. وأوضح الشيباني أنه جرت مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والجمارك، وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين بما يسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري. وأشار الشيباني إلى أن سوريا تعمل على الاستفادة من الخبرات التركية في تطوير المعابر الحدودية بما يجعل الشراكة الاقتصادية بين البلدين نموذجا داعما للتنمية والازدهار على مستوى المنطقة. وفي الشأن الأمني، شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تمثل الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار، مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. كما لفت الشيباني إلى العمل مع الجانب التركي على تعزيز مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي الاستراتيجي وتفعيل لجنة البحار الأربعة بما يعزز مكانة سوريا كممر جغرافي واقتصادي يربط المنطقة. وأكد الشيباني مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا، وتجديد رفض الاعتداءات الإسرائيلية، والدعوة إلى العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي. وفي ختام تصريحاته، أوضح الشيباني أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية، مع العمل على ربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات بما يعزز الاستقرار ومستقبل العلاقات بين البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تتسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني، شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشلاء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبيّن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانة وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب.

0: الإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري، وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصوره، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رايوتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس رئيس حزب الحركة القومية دولة بهجلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد الجانبان اجتماعا مغلقا دون الكشف عن تفاصيل أو نتائج اللقاء. ويأتي الاجتماع غدا تتسلم البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب تمهيدا لإقراره. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم بيكيك الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته. وينص المشروع على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق هذه الشروط على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. الشرع يستقبل مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الخميس في العاصمة دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. وزيرا خارجية تركيا وسوريا يلتقيان في أنقرة. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة خلال زيارة رسمية يجريها الشيباني إلى تركيا، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا، كما ناقشا تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع بإنجاز مشروع الربط السككي، إلى جانب استعراض آخر المستجدات في المنطقة. وعقب اللقاء عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن بلاده تواصل دعم سوريا وتعتبر أمنها واستقرارها أساسا لاستقرار المنطقة. وأضاف فيدان أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المعابر الحدودية ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة داخل سوريا. وشدد فيدان على استمرار التعاون مع سوريا في ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا واحترام وحدة أراضيها وسيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن العلاقات السورية التركية تمثل أولوية استراتيجية، وأن العمل جار لتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تتوج بإعلان مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين. وأوضح الشيباني أن الجانبين بحثا التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين وتطوير المعابر الحدودية، إضافة إلى مشاريع الربط الإقليمي وفي مقدمتها مشروع الربط السككي ولجنة البحار الأربعة. وفي الملف الأمني شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تشكل أساس تحقيق الأمن والاستقرار مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. وجدد الشيباني رفض سوريا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول عام 2024، كما أكد أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية عبر ربطها ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات. الشيباني ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان التعاون والعلاقات الثنائية. بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن أمس الخميس مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة التركية أنقرة سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وتناول لقاء العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إلى جانب العلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي والتطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية.

الإنسانية، كما ناقش الجانبان انعكاسات مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي قدم إلى البرلمان التركي ضمن مسار تركيا بلا إرهاب. وبحث اللقاء سير عملية دمج PKK الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على مواصلة الحكومة السورية عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار. وتطرقت المباحثات كذلك إلى التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران وآخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها. وأكد الجانبان حرص سوريا على انتهاج سياسة تقوم على النأي بالنفس عن الصراعات وتعزيز علاقات حسن الجوار بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. تواصل التحقيقات لكشف المتورطين في تفجير جرمانا. أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة أن قوى الأمن الداخلي تواصل إجراءاتها الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمانا بريف دمشق عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل الركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للتفجير تطويق موقع الحادث وجمع الأدلة ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وأضافت أن الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي. من جانبه شدد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ على أن الجريمة لن تمر دون محاسبة، مؤكدا أن ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة مسؤولية لا بد منها. وفي السياق أوضحت مديرية صحة ريف دمشق أنه لم تسجل أي وفيات جراء التفجير، مؤكدة أن الأشياء التي نقلت سابقا إلى الطبابة الشرعية تعود لأجزاء من مصابين وليست لجثث. وبيّن مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابا أن الحصيلة النهائية للتفجير بلغت 14 إصابة، بينها 7 إصابات في مشفى دمشق، 3 منها بحالة حرجة وتحتاج إلى تدخلات جراحية. تركيا والأردن والبحرين تدين التفجير الإرهابي في جرمانا وتؤكد تضامنها مع سوريا. توالت الإدانات العربية والإقليمية للتفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانا بريف دمشق. فقد أدان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الخميس التفجير بأشد العبارات، مؤكدا أنه لا مكان للعنف والإرهاب في سوريا، ومشددا على استمرار تضامن تركيا مع الشعب السوري ودعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية التفجير، مؤكدة تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب حكومة وشعب سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. بدورها أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب السوري. وأكدت البحرين تضامنها كاملة مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لترسيخ أمن البلاد واستقرارها والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بداية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 الخميس 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة.

تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين.

قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية.

0: متأكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة

من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة، وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر، والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي أمس الخميس 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي. كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين. كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية.

0: أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

فضض يا شطبة ريحان أدير بهوانا حليان فضض يا شطبة ريحان أدير بهوانا حليان ذبت القصايد علمات طاحت نسايم نيسان بوس الحواجب يا كيحان.

0: مشيتها يا مشيتها خيوم مثل الطيرة.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة، وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 آب أهمية التعاون

التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي. كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين. كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت

0: تنتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة.

0: تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاغون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها إلى تركيا. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية الخميس 6 آب أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا. كما ناقش الوزيران تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي واستعراض آخر المستجدات في المنطقة بحسب ما نشرت الوزارة. وعقد الوزير الشيباني مع نظيره التركي مؤتمرا صحفيا مشتركا في أنقرة تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات على الساحة الإقليمية. وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال المؤتمر الصحفي حرص بلاده على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات، مشددا على أن أمن سوريا واستقرارها ضرورة لاستقرار المنطقة. وقال فيدان إن أنقرة تعمل على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين البلدين وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. وأضاف أن تركيا تعمل مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق

الربط بين البلدان، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى العلاقات مع سوريا عبر مشاريع جديدة في مختلف القطاعات. وأوضح فيدان أن التعاون مع دمشق يشمل بشكل خاص ملفي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، بما يضمن أمن سوريا واستقرارها واستقرار المنطقة ككل، مشددا على أن سوريا دولة تسهم في صنع السلام في المنطقة، ومؤكدا ضرورة أن تنتهي مرحلة الاندماج في سوريا بسرعة من دون أن تتعرض للعرقلة. وفي الشأن الإسرائيلي قال فيدان: نشدد على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، وندعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها والضغط على إسرائيل في هذا المجال. ولفت فيدان إلى أن تركيا تعمل على تطوير وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا وزيادة عدد المعابر بين البلدين، معلنا في الوقت نفسه العمل على إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة ضمن الأراضي السورية.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن سوريا تنظر إلى العلاقات السورية التركية بوصفها أولوية استراتيجية، وتعمل على ترسيخها عبر شراكة مؤسسية مستدامة، وتحول التفاهمات السياسية إلى مشاريع عملية تخدم مصالح البلدين، وتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بينهما. وأوضح الشيباني أنه جرت مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والجمارك، وتعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين بما يسهم في توسيع التبادل التجاري والاستثماري. وأشار الشيباني إلى أن سوريا تعمل على الاستفادة من الخبرات التركية في تطوير المعابر الحدودية، بما يجعل الشراكة الاقتصادية بين البلدين نموذجا داعما للتنمية والازدهار على مستوى المنطقة. وفي الشأن الأمني، شدد الشيباني على أن مكافحة الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة المؤسسات على كامل الأراضي السورية تمثل الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار، مع دعم جهود العراق ولبنان لحماية الحدود. كما لفت الشيباني إلى العمل مع الجانب التركي على تعزيز مشاريع الربط الإقليمي، وفي مقدمتها مشروع الربط السككي الاستراتيجي وتفعيل لجنة البحار الأربعة، بما يعزز مكانة سوريا كممر جغرافي واقتصادي يربط المنطقة. وأكد الشيباني مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار في جنوب سوريا، وتجديد رفض الاعتداءات الإسرائيلية، والدعوة إلى العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول من عام 2024، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية القانون الدولي. وفي ختام تصريحاته، أوضح الشيباني أن عودة السوريين إلى وطنهم تمثل أولوية وطنية، مع العمل على ربط مشاريع العودة ببرامج التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات، بما يعزز الاستقرار ومستقبل العلاقات بين البلدين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة، وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 5 اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع.

0: عظم الساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 5 اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية.

0: في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة السابع من آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبهوا بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ضربة الشمس، أعراضها ومضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

مستمعينا الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر، تتحول ضربة الشمس من مجرد وعكة صحية إلى طارئ طبي يهدد الحياة خلال دقائق. فكيف تحمي نفسك وتتصرف عند الإصابة؟ في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة، باتت ضربة الشمس واحدة من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، فهي ليست مجرد إرهاق عابر، بل حالة إسعافية تتطور بسرعة وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة في حال تأخر العلاج. وتتزايد احتمالات الإصابة لدى فئات محددة، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية ومعرفة الإسعافات الأولية عاملا أساسيا للحد من آثارها. حين يعجز الجسم عن مقاومة الحرارة، يحافظ الجسم في الظروف الطبيعية على درجة حرارته عبر التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، ولكن التعرض الطويل للحرارة أو بذل مجهود بدني في أجواء مرتفعة الحرارة قد يؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، لترتفع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وهي المرحلة التي تتحول فيها الحالة إلى ضربة شمس تستوجب العلاج الفوري. وتزداد احتمالية الإصابة مع الجفاف وعدم تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم، أو ارتداء الملابس الثقيلة، أو العمل في أماكن مغلقة تفتقر إلى التهوية المناسبة. كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة يقلل من تبخر العرق ويحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، ما يزيد الخطر حتى عندما لا تكون درجات الحرارة في ذروتها. ويشير الأطباء إلى ضرورة التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، فالإجهاد الحراري يعد مرحلة أقل خطورة ويمكن السيطرة عليه بالراحة والتبريد وتعويض السوائل، بينما تتمثل ضربة الشمس في ارتفاع شديد لحرارة الجسم مصحوب باضطراب في وظائف الجهاز العصبي، ما يجعلها حالة طبية طارئة تتطلب تدخلا فوريا. أعراض تنذر بالخطر: تبدأ الإصابة عادة بصداع شديد ودوخة وغثيان وإرهاق غير معتاد، ثم ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير ويصبح الجلد ساخنا، وقد يكون جافا أو رطبا بحسب طبيعة الإصابة ومرحلتها، مع احمرار الجلد وتسارع في نبضات القلب والتنفس. ومع استمرار ارتفاع الحرارة تتطور الحالة سريعا، فيعاني المصاب من اضطراب في التركيز وتشوش في الوعي، وقد تظهر عليه تصرفات غير طبيعية أو هلوسة قبل أن يفقد وعيه في الحالات الشديدة، كما قد يعاني صعوبة في الكلام أو يتعرض لنوبات تشنجية، وهي علامات تدل على تأثر الجهاز العصبي المركزي وتستوجب طلب الإسعاف دون أي تأخير. وتعد الدقائق الأولى العامل الحاسم في إنقاذ الحياة، إذ يرى الأطباء أن الدقائق الأولى بعد الإصابة هي الأكثر أهمية، إذ ينبغي نقل المصاب مباشرة إلى مكان بارد أو مظلل وتخفيف ملابسه، والبدء بخفض حرارة جسمه باستخدام الماء البارد أو الكمادات الموضوعة على الرقبة وتحت الإبطين والفخذين، مع توفير التهوية المناسبة والاتصال بالإسعاف،
وعدم تأخير طلب المساعدة الطبية أثناء تقديم الإسعافات الأولية. وفي حال فقدان الوعي يمنع إعطاء المصاب الماء أو أي سوائل عن طريق الفم لما قد يسببه ذلك من اختناق، كما لا ينصح باستخدام الثلج مباشرة على كامل الجسم أو اللجوء إلى خافضات الحرارة لأنها لا تعالج ضربة الشمس ولا تغني عن الرعاية الطبية الطارئة. مضاعفات قد تمتد لما بعد التعافي. يحذر أطباء من أن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل تلف الدماغ وفشل القلب والكبد والكلى والرئتين وانحلال الألياف العضلية والغيبوبة، وقد تنتهي الحالة بالوفاة، بينما يسهم التدخل السريع في تقليل هذه المخاطر ورفع فرص التعافي الكامل. وتشير المعطيات الطبية إلى أن سرعة خفض حرارة الجسم خلال الساعة الأولى من الإصابة تمثل العامل الأكثر أهمية في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب. الوقاية مسؤولية قبل الخروج من المنزل. يؤكد أطباء أن الوقاية تبقى الوسيلة الأفضل لمواجهة ضربة الشمس، وذلك بالإكثار من شرب الماء والسوائل وتعويض الأملاح عند فقدانها بكميات كبيرة وفق الإرشادات الطبية، وتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام القبعات ووسائل الحماية من أشعة الشمس. كما يسهم تنظيم أوقات العمل والأنشطة البدنية لتكون في الصباح الباكر أو المساء قدر الإمكان، مع تأمين فترات راحة في أماكن مظللة وعدم انتظار الشعور بالعطش لشرب الماء، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات مهما كانت المدة قصيرة. ومع استمرار موجات الحر لم تعد ضربة الشمس مجرد حالة موسمية، بل أصبحت قضية صحية تتطلب وعيا مجتمعيا واستجابة سريعة، لأن دقائق قليلة من التعرض للحرارة قد تكون كافية لتحويل يوم صيفي عادي إلى حالة تهدد الحياة. وفي ظل صيف يشهد ارتفاعا متواصلا في درجات الحرارة، يظل الالتزام بإجراءات الوقاية وسرعة التدخل الطبي الركيزة الأساسية للحد من الإصابات وإنقاذ الأرواح. مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقوا أنفسكم وعائلاتكم من حرارة الشمس المرتفعة واتباع التعليمات والحذر خلال موجات الحر، وقانا الله وإياكم حر الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه.

0: بالوبجين روح بغيباتك متحن بتندهون.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدين الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دي.

دفاع ثلاثية، وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي أمس الخميس 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي. كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي.

0: استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. بشكطاش يحجز مقعده في الدور الثالث للدوري الأوروبي، وباشاك شهير يودع المسابقة. تأهل بشكطاش التركي إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ليحسم التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيلتقي بشكطاش في الدور المقبل فريق هيرادس كرالوفيه التشيكي، فيما سجل هدفي المباراة كل من ميلوترا شيكا وأوركون كوكوتشو. في المقابل، ودع باشاك شهير التركي منافسات دوري المؤتمر الأوروبي بعد خسارته أمام مضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدفين دون رد، ليتأهل الفريق الفنلندي بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم. شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بتعادل فريقه مع كولومبوس كرو بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم. ودخل ميسي اللقاء بديلا في الدقيقة 53 وسط استقبال حافل من جماهير إنتر ميامي، وكاد أن يسجل بعد دقائق من مشاركته إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية، بينما أوقف التعادل سلسلة انتصارات الفريق عند 6 مباريات متتالية.

سيدة مصر يتكبدن خسارتهن الثانية تواليا في كأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للسيدات خسارته الثانية تواليا في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب، بعد سقوطه أمام منتخب مالاوي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذه النتيجة تصدر منتخب مالاوي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما بقي المنتخب المصري في المركز الأخير من دون أي نقطة. ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات الأربعاء الخامس من آب بمواجهة منتخب نيجيريا، بينما يلتقي منتخب مالاوي مع نظيره الزامبي.

المغرب يحسم الديربي المغاربي أمام الجزائر ويتصدر مجموعته في كأس أمم إفريقيا للسيدات. حقق منتخب المغرب للسيدات فوزا صعبا على نظيره الجزائري بهدف دون رد في الديربي المغاربي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات. وسجلت سناء المسعودي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 لتمنح المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي المنتخب الجزائري مع كينيا لحسم بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

بكرة السلة. اقترب فريق الوحدة من التتويج بلقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة بعدما تغلب على ضيفه أهلي حلب بنتيجة 82 نقطة مقابل 76 نقطة في المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي التي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق. وبهذا الفوز تقدم الوحدة في السلسلة بنتيجة فوزين مقابل فوز واحد ليصبح على بعد انتصار واحد من إحراز اللقب، فيما يسعى أهلي حلب إلى الفوز في المباراة الرابعة لفرض مواجهة خامسة فاصلة في دمشق. انطلاق بطولة الجمهورية للدراجات في طرطوس بمشاركة 70 متسابقة ومتسابقة. انطلقت في محافظة طرطوس السبت الأول من آب بطولة الجمهورية للدراجات بمشاركة 70 متسابقا ومتسابقة يمثلون 8 محافظات سورية ضمن مختلف الفئات العمرية. وأوضح رئيس اتحاد الدراجات ماهر سليم أن البطولة تعد الأولى على رزنامة الاتحاد لهذا العام، وتشهد للمرة الأولى في سوريا اعتماد نظام التوقيت الإلكتروني لإدارة النتائج استعدادا لاستخدامه في البطولة العربية المقبلة. وأضاف أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب ورفض المنتخبات الوطنية، كما تأتي ضمن حملة سوريا بدون مخدرات لتعزيز الوعي بين الشباب من خلال الرياضة.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

وصوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

لك وانام وباقي عايش عالعطر، احضن وادري العذاب خلى قلبي ينكسر، فراقك مخليني نار وما بقى عندي صبر، فراقك تعبني حيل

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية، وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية 5 اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساسا لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشددا على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

0: توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبهوا بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثل

يكاد يضيع. ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع ومودع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。This is Lebanese Danuna Gamstalam and Shift Ishe Hamela.
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shift Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية

0: التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي أمس الخميس 6 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي. كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين. كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاجون و27 كيلوغراما من الحشيش في طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاجون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ظلع. إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع. ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع. تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع. ولمن يغالط في الحقائق نفسه، ويسومها طلب المحال فتطمع. أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع. تتخلف الآثار عن أصحابها حينا، ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرضي قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاعوا ومثلك لا يكاد يضيع

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع وموّدع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Amrod!

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان في مكة المكرمة ويوقعون اتفاقية دفاع ثلاثية. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 7 آب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة مكة المكرمة في إطار زيارته للسعودية. وحضر الاجتماع من الجانب التركي كل من وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن وسفير تركيا لدى الرياض أمر الله إشلر ومدير مكتب الرئاسة حسن دوغان. وفي وقت لاحق الجمعة وقع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع ثلاثية. وتنص الاتفاقية على أن أي هجوم مسلح تتعرض له إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة مختلف أشكال العدوان، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان في مختلف المجالات. وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد وصل الجمعة 7 آب إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا. وحطت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان والوفد المرافق له في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة مشعل بن عبد العزيز آل سعود، إلى جانب السفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل التركي في جدة مصطفى أونال. وفي ختام زيارته غادر الرئيس التركي والوفد المرافق له المملكة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على متن طائرة خاصة. وكان في وداعه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود والسفير التركي لدى الرياض أمر الله إشلر والقنصل العام التركي في جدة مصطفى أونال. تركيا تؤكد أهمية التعاون مع سوريا والعراق لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي 5 آب أهمية التعاون متعدد الأبعاد مع سوريا والعراق بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها. وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التعاون الذي تطوره تركيا مع سوريا والعراق يشكل ركيزة مهمة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا مواصلة أنقرة الإسهام في تعزيز التعاون والتضامن بين دول المنطقة. كما

ناقش المجلس التقدم المحرز في مسار تركيا بلا إرهاب وآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة التنظيمات الإرهابية والخطوات المقبلة الرامية إلى تعزيز أمن تركيا والمنطقة. تركيا وسوريا توقعان اتفاقية تعاون في التعليم العالي. وقع مجلس التعليم العالي التركي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أمس الخميس اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مذكرة تفاهم لإنشاء الجامعة السورية التركية في العاصمة دمشق. وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي بحضور وفدين من الجانبين لبحث آفاق التعاون الأكاديمي بين البلدين. وأكد أوزفار أن العلاقات التاريخية والثقافية بين سوريا وتركيا تشكل أساساً لتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي، مشدداً على استمرار دعم تركيا لتطوير البنية التحتية التعليمية في سوريا واستعداد الجامعات التركية لتنفيذ برامج أكاديمية وبحثية مشتركة. من جانبه أعرب الوزير السوري مروان الحلبي عن شكره لتركيا على دعمها وتعاونها في تطوير قطاع التعليم العالي، كما ناقش الجانبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات. وتنص مذكرة التفاهم على استكمال الإطار القانوني والإداري والأكاديمي لإنشاء الجامعة السورية التركية في دمشق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية في البلدين. قاديش يلتقي مع المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي. استقبل مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قتيبة قاديش أمس الخميس في دمشق المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة لبحث مشاريع البنك في سوريا وآفاق تطوير التعاون. وتناول اللقاء سبل دعم المؤسسات والقطاعات الخدمية إلى جانب مستقبل التعاون والتنسيق الفني بين الجانبين، كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق بهدف تسهيل التواصل مع الجهات الوطنية، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات ضد داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية الجمعة 7 آب توقيف 104 مشتبهين خلال عمليات أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في 30 ولاية. وأوضحت الوزارة أن قيادات الدرك نفذت عمليات متزامنة في الولايات المستهدفة أسفرت عن إلقاء القبض على المشتبهين، فيما باشرت النيابات العامة تحقيقات بحقهم. وأضافت أن التحريات أظهرت تورط الموقوفين في تقديم دعم مالي للتنظيم عبر أشخاص مرتبطين به ومن خلال ما يسمى بجمعيات إغاثية تابعة له، إلى جانب الترويج للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثبوت انتماء عدد منهم إليه. وأكدت وزارة الداخلية التركية استمرار عملياتها الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وشبكات تمويله حفاظا على أمن البلاد وسلامتها. مكافحة المخدرات السورية تضبط 5000 حبة كبتاغون
وسبعة وعشرين كيلوغراما من الحشيش.

0: طرطوس. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في محافظة طرطوس أسفرت عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بامتهانهما للتجارة بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهما. وذكرت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من مادة الحشيش و5000 حبة كبتاغون، إلى جانب مواد مخدرة أخرى وأسلحة وذخائر كانت بحوزة الموقوفين. وأكدت الإدارة مصادرة المضبوطات واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية تمهيدا لإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحزن يقلق والتجمل يردع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. النوم بعد أبي شجاع نافر، والليل معي والكواكب ضلع، إني لأجبن من فراق أحبتي، وتحس نفسي بالحمام فأشجع، ويزيدني غضب الأعادي قسوة، ويلم بي عتب الصديق فأجزع، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع، أين الذي الهرمان من بنيانه؟ أين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع، تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع.

لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع لم يرض قلب أبي شجاع مبلغ قبل الممات ولم يسعه موضع كنا نظن دياره مملوءة ذهبا فمات وكل دار بلقع وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع المجد أخسر والمكارم صفقة من أن يعيش بها الكريم الأروع والناس أنزل في زمانك منزلا من أن تعايشهم وقدرك أرفع برد حشايا إن استطعت بلفظة برد حشايا إن استطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع ما كان منك إلى خليل قبلها ما يستراب به ولا ما يوجع ولقد أراك وما تلم ملمة إلا نفاها عنك قلب أصمع ويد كأن قتالها ونوالها فرض يحق عليك وهو تبرع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع يا من يبدل كل يوم حلة أنا رضيت بحلة لا تنزع ما زلت تخلعها على من شاءها حتى لبست اليوم ما لا تخلع ما زلت تدفع كل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يدفع فظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قطع بأبي الوحيد وجيشه متكاثر يبكي ومن شر السلاح الأدمع وإذا حصلت من السلاح على البكا فحشاك رعت به وخدك تقرع وصلت إليك يد سواء عندها الباز الأشهب والغراب الأبقع من للمحافل والجحافل والسرى فقدت بفقدك نيرا لا يطلع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع ومن اتخذت على الضيوف خليفة ضاع ومثلك لا يكاد يضيع.

قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل لؤم برقع. أيموت مثل أبي شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع؟ أيد مقطعة حوالي رأسه وقفا يصيح بها ألاما يصفع. أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأخذت أصدق من يقول ويسمع. وتركت أنت نريحة مذمومة وسلبت أطيب ريحة تتضوع. فاليوم قر لكل وحش نافر دمه وكان كأنه يتطلع. وتصالحت ثمر السياط وخيله وأوت إليها سوقها والأذرع. وعفى الطراد فلا سنان راعف فوق القناة ولا حسام يلمع. ولا وكل مخالم ومنادم بعد اللزوم مشيع وموّدع. من كان فيه لكل قوم ملجأ ولسيفه في كل قوم مرتع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. إن حل في فرس ففيها ربها كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر أو حل في عرب ففيها تبع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. قد كان أسرع فارس في طعنة فرسا ولكن المنية أسرع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. لا قلبت أيدي الفوارس بعده رمحا ولا حملت جوادا أربع. المتنبي أحمد بن الحسين.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.